الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب. نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

صباح الخير لكل مستمعي أيو أي بي أف أم 101.5. بلش صباحنا برفقتكم على الأثير، وأكيد رح نكون بهذا الصباح لساعة 9 زوايا فقرات مختلفة، وأيضا رح تكون ويانا ضيفة مميزة.

صباحكم بداية حلوة اليوم يستحق أنه يكون أجمل إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل متابعينا، لطلبتنا، للي طلعوا لشغلهم، إن شاء الله يصلون بأمان، للي موجودين بالشارع ونأمل الالتزام بقواعد السلامة والمرور، وأيضا لكل اللي موجودين ببيوتهم إن شاء الله تكون عامرة دائما بالمحبة والطيبة. تحية حلوة لكم من أسرة بالعربي ضمن هذا الصباح، إحنا وأنتوا سوا. حيدر نجاح في الإضاءة، تنسيق الإذاعي أحمد الصوفي، السوشيال ميديا فاطمة عامر، تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وأحلى تحيات مخرجنا حسين أياد.

من أحلى الأشياء اللي مرت علينا البارحة وأول البارحة أنه أكو أمطار بمحافظاتنا العراقية، وهذا يبشر بموسم خير إن شاء الله. البارحة بالنجف كانت الأمطار حلوة والناس شيرتها وصورتها على مواقع التواصل المختلفة، نفس الموضوع بالسليمانية، وقبلها كان في البصرة وأيضا كركوك. يعني إن شاء الله خير يا رب. على العموم الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أكدت أنه أكو بعد توقعات بتساقط للأمطار وانخفاض بدرجات الحرارة. عموما اليوم الأحد راح يكون غائم بالمنطقتين الوسطى والشمالية، وفرصة لتساقط زخات مطر رعدية في المنطقة الشمالية، ويكون غائم جزئي بالمنطقة الجنوبية. الرياح تبقى شمالية غربية معتدلة السرعة، درجات الحرارة تشهد انخفاض بسيط بالمنطقة الشمالية وبضع درجات في المنطقة الوسطى، وستكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. والتوقعات اليوم غد انه يكون الطقس صحو مع بعض الغيوم على العموم، وتبقى الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

وخلينا ننتقل إلى ضوابط جديدة من محافظة بغداد أصدرتها لعمل المولدات الأهلية خلال اجتماع عقد تنفيذا لتوجيهات الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء وجهاز الأمن الوطني العراقي. وتم بحث آليات تطبيق القرار ومتابعة تجهيز أصحاب المولدات سواء مما يمتلكون دفاتر وقودية أو غير ذلك بواقع 45 لتر من زيت الغاز لطبعا كل مولدة. وحسب ما ذكروا أنه وفق الضوابط المعتمدة هذا شهريا. وغير هذا أكدوا بالاجتماع ضمان تجهيز المواطن بالطاقة الكهربائية بما لا يقل عن 20 ساعة يوميا ويشغلون المولدات الأهلية بما لا يقل عن 12 ساعة يوميا بالتزامن مع تجهيز الشبكة الوطنية مع اعتماد ساعات التجهيز الفعلية اللي تحددها الوزارة أي وزارة الكهرباء على أساس تحديد سعر الأمبير. وشدد المجتمعون على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة وبساعات التجهيز.

وننتقل طبعا المنصة الخاصة بالتقديم على القطع السكنية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي ذكر أنه مشروع المليون قطعة سكنية اللي يتبنى رئيس مجلس الوزراء وضعوا له آليات مناسبة للإعلان عنه، وطبعا حسب ما ذكره حتى يتم التقديم وتثبيت البيانات ويراعون ظروف كل مواطن. الانطلاقة ستكون لهذه المنصة المخصصة لهذا الشأن بالأول من أيلول، ولجانب تدقيق بيانات المتقدمين والمشروع مختص بالمواطنين اللي ما حصلوا على أي قطعة أرض سابقة. العمل متكامل مع القطاع الخاص اللي جرى التعاون معه حتى يوفر الأراضي اللي تكون مخدومة. عدد الأراضي اللي وصلت حتى الآن ضمن الوجبة الأولى تجاوزت 250 ألف قطعة بمختلف المحافظات العراقية.

وخلينا ننتقل إلى أمانة بغداد اللي استكملت 3 مجسرات مهمة بمواقع مهمة، وهي مجسر ساحة عنتر، مجسر الحسين، ومجسر 55 في مدينة الصدر. وطبعا حسب ما ذكروا أنه أيضا يعني تنفيذ مشاريع خدمية جديدة بقطاعات الطرق والمجاري والمياه، وحتى أنه راح تكون أكو معالجة في منطقة الرستمية بطاقة 105,000 متر مكعب باليوم الواحد، بالإضافة لمشاريع أخرى.

ونختم ويا الرياضة. مدرب منتخبنا الوطني جراهام أرنولد أكد أنه عنده حماس كبير بالحقبة الجديدة مع أسود الرافدين والسعي مستمر لإنجاح كرة القدم العراقية. هذا ضمن مؤتمر صحفي عقد مؤخرا. طبعا شكر الاتحاد العراقي لأنه منحه الثقة وجددوا العقد لتدريب المنتخب الوطني العراقي وعنده حماس كبير يعني ضمن الفترة اللي جاية ويسعى لإنجاح كرة القدم العراقية حسب تصريحاته. وأشار أنه بطولة كأس الخليج ستشاهدون وجوه جديدة في المنتخب العراقي لأنني أتابع اللاعبين داخل العراق وخارجه. وأوضح أيضا أنه سيتواجد في المنتخب لاعبون جاهزون ومستعدون لتمثيل الفريق وبقوة. وأكد أن بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا ستكون تحضيرية للمستقبل.

تواصلنا وياكم مستمر ضمن AUIB FM 101.5، وأكيد بالعربي رح نكون بزاوية مخصصة لطلابنا بكل مكان، وأيضا للي كانوا ضمن فترة من حياتهم طلاب وعدهم من التجارب اللي ممكن يفيدون بها باقي متابعينا. فقرتنا التفاعلية هاشتاج طلاب معكم لهذا الصباح.

إذن هاشتاج طلاب ضمن بالعربي، واليوم راح نسولف عن المادة اللي ممكن تخدع الطالب. هذه المادة ممكن تشوفها بالبداية وتحسها من المواد اللي تكون سهلة، لكن بعد ما تدخلها مع موادك اللي تدرسها تشوف أنه أنت انخدعت بها، صعبة وتحتاج لتحضير، تحتاج لمتابعة، وتحتاج لتركيز أكبر، وممكن أنه تأثر على باقي المواد لأن تأخذ من وقتك الكثير. وممكن يكون الموضوع بالعكس، أنه أنت حسبت لها حساب تكون مادة صعبة وتحتاج منك جهد أكبر، لكن بين عندك أنه هي مادة سهلة وتمشي بكل سلاسة. خلينا اليوم نعرف منكم شنو المادة اللي دخلتوا وأنتوا متوقعيها سهلة وكانت بالعكس، شنو الشيء اللي اكتشفتوه يحتاج منكم جهد أكبر، شنو المادة اللي خفتوا منها من البداية وكانت ما تحتاج كل هذا الخوف. خلينا سوا نعرف شنو المادة اللي خدعتكم مع بداية السمستر. ننتظركم على 6 مكرر 2 9.

إذن بهاشتاج طلاب المادة اللي خدعتني، وهذه ممكن تكون ضمن جدولك وموادك الدراسية مثل ما شرحنا عنها، ممكن تعتبرها أنت سهلة وتبين عندك صعبة، وهذا تكتشفه بالامتحان. يمكن أنت فاهم، تحس نفسك فاهم كل المواد، لكن لما تجي الأسئلة ما تعرف تجاوب، أو ما تعرف تسيطر على المادة ومن وين تبلش، أو ممكن يكون الموضوع بالعكس، أنت تعبت حالك زايد وأخذت جهد ووقت وأثرت على باقي المواد حتى تكتشف أنه هي المادة ما تحتاج كل هذه التفاصيل. نريد نعرف أنه هل المواد فعلا هي تصنف إلى صعبة وسهلة، لو يعني المشكلة بيها أو بالطالب نفسه، أنه ممكن يسهل هذه الأشياء على نفسه إذا كانت صعبة، أو يلقي طريقته الخاصة اللي يقدر بيها ينجح بهذه المادة مهما كانت يعني نحسها معقدة، أو ممكن يضيع وقته وبالتالي يراكم المواد يعني اللي موجودة ضمن هذه المادة، وبالنتيجة ما يقدر يسيطر عليها ولا يقدر حتى يلم المادة بيوم واحد وامتحان. خلينا نسمع منكم ونعرف عن تجاربكم، وأكيد للي يحب يشاركنا ننتظر أصواتكم على الهواء مباشرة 6 مكرر 2 9.

إذن معنا متابعين بالعربي وخلينا سوا. ما أعرف إذا الاتصال انقطع. أتوقع انقطع الاتصال. أكو صوت؟ تمام. يعني ما أعرف، بس مهم إنه تكونوا موجودين ويانا ونسمع صوتكم. إذا كان أكو خلل بالاتصالات ممكن تتصل مرة ثانية على 6 مكرر 2 9 ونسمع رأيك باللي موجود ويانا بزوايا فقرات بالعربي بالكامل، ومنها هاشتاج طلاب المادة اللي خدعتني، وممكن تبين وياكم مواد سهلة وبعدها تكتشفون إنه هي صعبة من خلال امتحان، من خلال لما يسأل الأستاذ، لما تتواجد بالمحاضرات، أو بالعكس ممكن تكون هي صعبة تشوفها وتعب حالك وبعدين تبين كلش سهلة ما تحتاج كل هالتفاصيل. ممكن الأستاذ يكون له دور كبير جدا بأنه يساعدك يخلي المادة أسهل أو يخليها أصعب عليك. تمام، هاي محاولة ثانية وماكو. تمام، شكرا للي كان موجود على الخط. أكيد سعيدين بمحاولاتك ووجودك ويانا. أكرر الرقم 6 مكرر 2 9 للي يحب يتواصل ويانا ويكون موجود على الهواء ضمن بالعربية.

إذن نتمنى الصحة والعافية لكل متابعينا بكل مكان. خلينا سوا نسولف بفقرتنا الصحية اليوم عن سكرين شوت أو لقطة الشاشة. أغلبنا يعني نادرا ما نشوف واحد ما يجرب هالحالة يأخذ سكرين شوت أو لقطة شاشة لشيء معين موجود بتليفونه أو على موبايله وبالتالي يحتفظ به، ممكن للشغل، ممكن لتفاصيل تخص حياته أو لمعلومة يريد يحتفظ بها أو يرجع لها مرة ثانية، مرات لصورة معينة تخص شيء هو يحب يحتفظ به، ومرات حتى ينقل معلومة بدون ما يسولف. هي نفس المحادثة يسوي لها سكرين شوت ويدزها حتى يختصر على نفسه التفاصيل. بكل الحالات أكو دراسة أخذت هذا الموضوع جديات، دراسة علمية حديثة، قالت لا تعتمدون على هالشي بطريقة مفرطة، يعني لا تخلوه أساسي بتفاصيل هواية ضمن حياتكم، لأن راح يكون مردودة سلبي على صحتكم.

يمكن هسه وانت تسمعنا تقول ليش يأثر على صحتي، هي سكرين شوت، هي لقطه شاشه اخذتها وخلاص انتهى الموضوع. وين وين التاثير على الصحه؟ التاثير هو على الصحه اللي خاصه بالدماغ، التأثير يكون على الذاكرة، لأنه حسب هذه الدراسة تقول أنه تضعف السكرين شوت ذاكرة الإنسان. الخبراء يقولون حسب هذه الدراسة أنه راح يكون يعني راح يتعود على ما يسمى بتفريغ العبء المعرفي، فيميل الدماغ أنه يقلل جهده بحفظ المعلومات لما يعرف أنه هي محفوظة خارجيا على التليفون. يعني شلون أنت تعتمد على أحد أو تتكل على أحد فما تبذل جهد، يعني يمكن هسه احنا هواية مجربين انه لما تريد شغلة معينة اش قد تدور عليها ما تلقيها، بس لما تسأل الام مباشرة تروح تجيب لك اياها من مكانها، من نفس المكان اللي انت دورت به، هي تكون تركيزها اعلى ومعتمدة على نفسها، انت معتمد عليها، لذلك ذاكرتك ما تخدمك بالطريقة الصحيحة اللي تخليك توصل للاشياء. هذا ابسط مثال حتى نكون قريبين لهذه الدراسة. يقولون انه التقاط الشاشة يقلل من تفاعل الشخص مع المحتوى ويخليه يشعر انه ما يحتاج تركيز أو تفكير بعمق، ورح يضعف الانتباه لما أنت تلتقط هذه الصورة، خصوصا إذا أنت متأكد رح ترجع لها مرة ثانية، فراح يقلل من ترسيخ المعلومة بذاكرتك. رغم هذه النتائج فالخبراء يأكدون أنه التقاط الشاشة يبقى أداة مفيدة إذا استخدمناها بشكل صحيح، ويعني ما اعتبرناها بديل للحفظ أو الفهم أو التركيز اللي موجود عندنا. ووصوا بطرق أكثر فاعلية حتى نعزز الذاكرة، منها مثلا نلخص المعلومات بأسلوبنا الخاص، نناقشها ويا الآخرين، نكتب النقاط المهمة، أو نسوي اختبار أو شيء تحتاج أنت وترجع له بين وقت والآخر، فهذا رح يساعدك أنه تحسن الذاكرة مو تأثر على ذاكرتك. وبالنسبة لبعض الحالات الخاصة اللي عندهم اضطرابات أساسا بالذاكرة، فممكن تكون يعني الموضوع يكون عندهم بالعكس، هذه لقطة الشاشة رح تكون مفيدة لأنه كل ما يرجع لها الساعدة يسترجع المعلومات لما يحتاجها. أما الإنسان الطبيعي اللي ما يحتاج كل هذه التفاصيل فممكن يعتمد على نفسه ويعتمد على ذاكرته وتركيزه ويتفاعل ويا الأمور بطبيعتها ويبتعد عن هذا الشعور الزائف.

معنا بالعربي وخلينا سوا نتجول ضمن الحرم الجامعي نتعرف سوا على مجموعة من الأخبار النشاطات والفعاليات ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد.

ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، تحديدا مركز التميز الإبداعي والتطوير، وبالتعاون مع المسرف الأهلي العراقي ينظمون أول برنامج تدريبي مسرفي مجاني يقدم بالدورة الرابعة. وطبعا البرنامج حيكون بثلاث دفعات وقدمها سابقا، وهذه هي الدفعة الرابعة، وسيكون من خلال كادر المسرف وأيضا الكادر الخاص بمركز التميز الإبداعي والتطوير بهذه الدفعة الجديدة. طبعا الرحلة ستكون مميزة جدا من خلال الانطلاقة للقطاع المصرفي، وممكن التواصل عبر رابط مخصص موجود بالمواقع الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد ومركز التميز للإبداعي والتطوير لتسجيل الحضور.

وأيضا ضمن نشاطات الخاصة بالجامعة الأمريكية في بغداد، استقبل الرئيس الجامعة دكتور برادلي كوك ومسؤولين من الكادر الأكاديمي والإداري رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية الدكتور رامي جوزيف، وطبعا هذا للبحث في أفاق التعاون الثنائي لا سيما حول توفير الفرص التعليمية لأبناء الأقليات الدينية في العراق، والهدف من ذلك أحد من ظاهرة الهجرة عبر رسم مسارات تعطي الأمل بمستقبل أفضل للجميع في البلاد.

طبعا مستمرين ضمن اللي موجود ويانا بأخبارنا عبر الحرم الجامعي. ننتقل إلى الفضاء الأمريكي ضمن الجامعة الأمريكية في بغداد، وجلسة علمية وتفاعلية تسلط الضوء على تقاطع الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحيوية والبيولوجيا التركيبية. الجلسة ستقام يوم الأحد 30 اليوم في منأب، طبعا راح تكون بالعاشرة صباحا تحديدا في الفضاء الأمريكي. تتضمن هذه الجلسة نقاش تفاعلي وعصف ذهني جانب ألعاب وأنشطة ممتعة ترتبط بهذا المشروع.

0: أحلى تحية لكل متابعي UIBFM 101.5 بالعربي ومع ضيف حلقتنا لهذا اليوم. وحقيقة هي ضيفة مميزة جدا لأن إلها طريقتها الخاصة اللي تدرب بيها الأطفال حتى تنقلهم من مستوى إلى مستوى آخر تماما. تعرفون الحساب والأرقام عالم خاص، مو كل الأطفال يجيدوه ولا كل شخص ممكن يتمكن منه، وأن يكون هذا الحساب بطريقة ذهنية هذا الأمر يعتبر تحدي. خليكم ويانا رح نتعرف على الحساب الذهني، المهارة هذه اللي ممكن تطور سرعة التفكير والتركيز والذاكرة عند الأطفال والطلاب. حديثنا اليوم مع المهندسة هالة أديب، مدربة معتمدة دوليا من البورد الأمريكي في الحساب الذهني الأبكوس. أهلا وسهلا ست هالة.
1: أهلا وسهلا ست سهاد، بداية الشكر والامتنان موصول لحضرتك على الاستقبال والاهتمام بموضوع الحساب الذهني.
0: تحياتي لك حبيبي، ويشرفنا أكيد يعني أنه نلتقي بك ست هالة. وخلينا نبدأ أولا نوضح للناس اللي داي يسمعونا شنو هو الحساب الذهني، شنو اللي نقصد به، وهل هو مجرد طريقة تسرع إجراء العمليات الحسابية لو أكو إلها جانب آخر؟
1: نعم، الحساب الذهني باستخدام الأبقوس أو المعداد هو منهج تدريبي لتنمية القدرات العقلية من خلال الحساب، وليست مجرد وسيلة لإجراء العمليات الحسابية بسرعة. فالطفل بالبداية يتعلم استخدام المعداد ويتدرب على تمثيل الأرقام وتحريك الخرز مع الاستمرار بالتدريب، ينتقل تدريجيا من استخدامه للأبقوس الحقيقي إلى تخيل حركة ذهنية، فيبدأ بإجراء العمليات الحسابية داخل عقله وكأنه يتخيل حركة خرزات الأبقوس أمامه.
0: طيب احنا ذكرنا الأبقوس أو المعداد، ويجي ببال الناس اللي مار عليهم أو متفرجي أو مستخدمي يعرفوا، لكن يعني شنو هذا الجهاز اللي يعرفه أول مرة، أو شنو هو الطريقة المعتمدة؟ هل هي طريقة يعني حضراتكم تدربون عليها لو هي ثابتة دوليا؟
1: الأبقوس أو المعداد هو أداة حسابية قديمة تتكون من إطار وخرزات، هذه الخرز تمثل القيم العددية. فبالبداية الطفل هو يرى الخرز ويحركها بإيده، ثم مع التدريب تتكون صورة ذهنية لهذا المعداد بعقله، فيقوم بإجراء العمليات الحسابية وكأنه يرى المعداد أمامه.
0: إذن يعني هذه الحركات اللي احنا نشوفها الأطفال يأدوها بإيديهم أو بأصابعهم هي طريقة افتراضية لوجود المعداد أمامهم؟
1: بالضبط، تخيلي بعد التدريب يبدأ الموضوع يصير كصورة ذهنية تطبع بأذهانهم، ويتخيلون هذه الحركة ويبدأون بإجراء العمليات الحسابية ذهنيا.
0: تمام، احنا لأنه أكو ناس هواية يعني تسأل أو تستغرب الحركات اللي تتم من خلال الإيد والأصابع للطفل. طيب ست هالة، الفرق يعني بالطفل نفسه اللي يتعلم الحساب بالطريقة التقليدية والطفل اللي يتدرب على المعداد؟
1: نعم، الأسنان هما يتعلمان الرياضيات، لكن أسلوب التدريب يكون مختلف. كالتعليم التقليدي يركز بصورة أساسية على فهم العمليات والقواعد وحل المسائل، بينما الحساب الذهني يضيف جانب تدريبي فيركز على سرعة الإجابة ودقتها والتركيز، والأهم هو التصور الذهني.
0: طيب ست هالة، يعني الحساب الذهني نركز وياه شوية لأنه هو موضوعنا اليوم، يساعد على تنمية التركيز والذاكرة وحتى سرعة التفكير، هذا اللي عرفت عنه. زين، إذا نجي عمليا شلون هذه الأشياء تصير ب يعني ذاكرة الطفل؟
1: نعم، الطفل أثناء التدريب ما يكون مجرد متلقي للمعلومات ومتلقي للحركات، وإنما يكون مطالب بأن يسمع الرقم ويرى الرقم ويحتفظ به ويعالجه بحسب ما يطلب منه من عمليات حسابية إلى أن يصل إلى النتيجة بسرعة ودقة.
0: حلو، زين، تدريب الطفل على الحساب الذهني ست هالة ينعكس هذا على مهارات ثانية؟ يعني ممكن أنه تشوفين هذا الطفل صار أبرز بمهارات أخرى، مثلا يحل مشكلات، ينتبه أكثر حتى على الأداء الدراسي؟
1: نعم، المهارات اللي يدرب عليها الطفل من التركيز وذاكرة وتصور بصري وسرعة هي مهارات يحتاجها بمختلف الجوانب التعليمية المتعددة. لكن نكون دقيقين أكثر، الحساب الذهني لا يعني تلقائيا أن الطفل يصبح متفوق بجميع المواد الدراسية، وإنما تدريب عقلي يساعده على التعلم بشكل عام، خصوصا إذا هذا التدريب كان مستمر ومنظم.
0: طيب ست هالة، يعني ما أعرف يجيب بالي سؤال، أنه هذه المهارة الحساب الذهني إذا تعلم عليها الطفل، هل تعتمد أكثر أنه هو يكون ذكي، يعني يجيكم هو عنده هذه يعني هذه القابلية، لو تعتمد أنه الطفل ممكن يكتسبها بالتدريب والممارسة؟
1: نعم، الحساب الذهني هو مهارة قابلة للتعلم والتطور بالتدريب، وما تكون حكر على الأطفال اللي عندهم مواهب استثنائية بالرياضيات، لكن تختلف سرعة التعلم من طفل إلى آخر، وهذا الأمر طبيعي جدا. الاستمرارية والممارسة والطريقة الصحيحة بالتدريب لها دور كبير جدا في تنمية هذه المهارة.
0: طيب إذا مثلا هذا الطفل أساسا هو عنده قابلية أو قدرة على الحساب بطريقة مميزة عن أقرانه اللي بعمره، شون الأهل ينتبهون؟ يعني ما أعرف شون النصيحة اللي تقدميها للأب أو الأم حتى يعرفون أنه طفلهم عندهم هذا يعني هذه الإمكانية، شنو العلامات أو السلوكيات اللي تبين؟
1: نعم، ماكو علامة واحدة نستطيع من خلالها أن نقول أنه هذا الطفل هو موهوب بالحساب الذهني، لكن هناك بعض المؤشرات كاهتمامه بالأرقام، سرعة الملاحظة، القدرة على التركيز، عنده ميل وحب لحل المسائل والتحديات الذهنية. جميع هذه المؤشرات هي مؤشرات إيجابية.
0: طيب بوجود هذه المؤشرات تنصحين أنه يتوجهون للحساب الذهني لو ممكن أنه بدراسته الاعتيادية ضمن المنهج الموضوع يعني أكاديميا ممكن أنه تبقى هذه موهبة مستمرة؟
1: ممكن أن تبقى هذه الموهبة مستمرة، لكن الموهبة تحتاج إلى تغذية وتحتاج إلى ممارسة حتى تتحول إلى مهارة.
0: طيب ست هالة، إذا الطفل أساسا من نوع اللي عنده عقدة رياضيات، إحنا هنا بالعراق عندنا الأطفال ينقسمون بين عقدة رياضيات وعقدة إنجليزي، فاللي عنده عقدة رياضيات ويعتقد نفسه أنه هو مو شاطر بالحساب، مستوى الدراسي خلينا نقول عادي أو أقل يحتاج تعب، فهنا شون ممكن ياخذ قدرة مميزة أو هل ممكن أنه نطور عنده هذا الشيء ونحسنه بالحساب الذهني؟
1: نعم، أحيانا الطفل ما يكون هو ضعيف بالرياضيات، لكن ممكن عنده تجربة سلبية أو خوف من الوقوع بالخطأ أو ضغط من المحيط. أحيانا نحتاج إلى أن نغير طريقة التعليم وإعطاء الطفل فرصته حتى يكتشف قدراته.
0: طيب إذا خلينا يعني هنا ويا الطفل بعدنا بمجال الحساب الذهني، فشنو أكثر خطأ ممكن يرتكبوه الأهل وهم يحاولون تعليم أطفالهم الحساب أو يدربوهم على المهارة نفسها؟
1: من الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي يقع بها الأهل هي المقارنة مع زملائه والضغط عليه. بهاي الطريقة التدريب يتحول من تجربة ممتعة إلى مصدر قلق للطفل. صحيح إحنا بالتدريب نسعى إلى أن نحقق السرعة ودقة الإجابة وصحتها والتركيز والفهم، لكن ليست السرعة على حساب دقة الإجابة.
0: طيب هنا يعني إحنا الأهل دورهم أساسي كون هنا طفل والتوجيه يجي من الأعلى منا أو الأكبر من عنده، فشون ممكن يساعدون أبناء هم إذا هم أساساً ما عندهم معرفة سابقة بالحساب الذهني؟
1: نعم، التقنيات والقواعد الخاصة بالأباكوس أو المعداد من الأفضل أنه يتلقاها الطفل على يد مدرب مختص حتى يتأسس بصورة صحيحة وصورة جيدة، لكن دور الأهل مهم جدا من خلال التشجيع، توفير الأجواء المناسبة، توفير الوقت المنظم للتدريب.
0: زين خلينا ندخل بمجال التدريب ست هالة، يعني والمراحل اللي ممكن يدخل بها الطفل هنا، بأي عمر ممكن الطفل يعني يكون مؤهل يدخل للحساب الذهني ويتدرب عليه؟ وش قد يحتاج كم حصة تدريبية حتى يكون متمكن؟
1: عادة يمكن البدء بأعمار متقدمة وبوقت متقدم، ممكن نبدي بعمر 4 أو 5 سنوات بحسب استعداد الطفل وقدرته على التركيز واتباع للتعليمات. بالبداية الأباكوس يكون وسيلة أساسية حتى يفهم الأرقام والقيم العددية، وبعدها تتكون عند المهارة ويبدأ المدرب بتقليل الاعتماد على الأباكوس، فيبدأ بإجراء العمليات الحسابية ذهنيا من خلال تخيل حركته للخارج.
0: طيب مش قد يحتاج وقت حتى تظهر النتائج أو تبين أنه الطفل بلش يعتمد على نفسه أو يتخيل الآلة دون استخدامها؟
1: نعم، ظهور النتائج يكون مختلف من وقت إلى آخر، لكن التدريب المنتظم من خلاله يبدأ الأهل والمدرب يلاحظون هذا التطور بالتركيز وسرعة الإجابة ودقة الإجابة والثقة والحب والتعامل مع الأرقام.
0: الموضوع هذا يعني ست هالة أكيد حضرتك يعني تعرفين بتفاصيله ويمكن مطلعة عليه، لأنه الأطفال ما عاد الموضوع يعني مجرد يتدربون ويتميزون به، وإنما صار ممكن يشاركون، وفعلا يعني أكو أطفال حققوا جوائز ورفعوا اسم العراق بمشاركتهم بمسابقات خاصة بالحساب الذهني. يعني ما أعرف شنو الطبيعة هذه المسابقات أو المهارات اللي ممكن يتقيم على أساسها الطفل حتى يشارك أو ممكن أنه يتأهل لمسابقات محلية ودولية؟
1: نعم. المسابقات سواء كانت محلية أو دولية فهي تختلف بحسب الجهة المنظمة لها. لكل مسابقة لها معاييرها المحددة. لكن نتكلم بشكل عام، يتم إعطاء المشاركين مجموعة من الأسئلة، وهاي الأسئلة توضع من قبل لجنة مختصة بالحساب الذهني، ولتكن على سبيل المثال متكونة من 160 سؤال ويتم الإجابة عليها خلال 6 دقائق. هنا التحدي يكون قائم على أساس السرعة والدقة تحت ضغط الوقت. اللي يحقق النتائج بالسرعة والدقة والإجابات الصحيحة بذلك يحرز مركز البطل، ومن بعده تبدي المستويات الأخرى كالمستوى الأول والثاني والثالث إلى آخر.
0: حلو، نتمنى لهم التوفيق طبعا اللي يدخلون بهذا المجال لأنه فعلا مميز جدا. إذا أريد نختصر فوائد الحساب الذهني ست هالة، إحنا اللي نشكر وجودك بيننا لأنه وضحتي هواية عن هذا العالم اللي هواية ناس تغفل حتى الحركة والتفاصيل اللي تخصها. إذا أريد نختصر فوائد الحساب الذهني بكلمات أو مهارات أساسية، فشنو اللي ممكن أنه توصلي إنه؟
1: إذا أردنا أن نختصرها فنقول التركيز، السرعة، التصور الذهني، الذاكرة القوية، والثقة بالنفس. فالمهارة لا تأتي دفعة واحدة وإنما تبنى بالاستمرار.
0: نتمنى لكل اللي يعني يتوجهون لهذا المجال التوفيق إن شاء الله، وأيضا لحضرتك كونك مميزة في هذا الجانب ست هالة، وممتنين لوقت حضرتك تخصيصا لبرنامجنا بالعربي ضمن IUIBFM.
1: شكري وتقديري لحضراتكم، وأتمنى قد وفقنا لتقديم معلومات مفيدة وواضحة لكل أم وأب مهتمين بتطوير مهارات أطفالهم، وتركنا فكرة تستحق أن تنمى وتطبق لدى الأطفال. شكرا جزيلا.
0: شكرا لست هالة، أديب مدربة معتمدة دوليا من البورد الأمريكي في الحساب الذهني. شكرا لهذه المعلومات اللي تخلينا ننظر للحساب الذهني بطريقة مختلفة تماما، وممكن البعض يعتقد أنه هي مجرد أرقام وعمليات، لكن بالنسبة للعقل هي تمرين على التركيز والذاكرة وسرعة التفكير. وبالتالي أمنا أنه الكل ينتبه إذا كان الطفل مبدع ومميز في جانب معين فيحتاج إلى تدريب وتطوير. اختيار الأشخاص اللي هم فعلا أهل لهذا الجانب مهم حتى تشوف الصورة المشرقة لطفلك. شكرا جزيلا ست هالة، وشكرا لكل متابعي أكيد IUIBFM.

لازم نرجع بحكاية عبر الزمن لأصل الأشياء. بفقرتنا أصل الأشياء اليوم رح نتحدث عن المنبه، هذا الصوت اللي ممكن أنه يغير مزاجك بالكامل. أول محسن اياد، عموما المنبه هذا الصوت اللي تضبطه أنت من الليل وبإيدك حتى الصبح يقعدك وممكن يزعجك. عموما أنت واثق أنه إذا اعتمدت عليه رح تقعد على الوقت، وبالتالي رح يكون يعني ممكن أنه يرجع ينبهك مرة ثانية أو يذكرك مرة ثانية إلى أن يتأكد أنه أنت فعلا على الوقت. عموما هذا الموضوع اللي احنا اليوم صار طبيعي وموجود بحياتنا واللي نعتمد به على الموبايلات، قبل ما كان بهالطريقة ولا كان بهالأسلوب. قبل كانوا يعني اذا نرجع للقرن 18 باوروبا تحديدا، كان اكو مهنة طريفة، اذا قبلها فكانت الشمس والظلال هي اساس لتوقيت البشر يراقبوها، ومثل الساعات الشمسية او المائية، بس مال انه هي تنبههم او تقعدهم لا، يعني كان هو احساسهم بالوقت انه صار صبح، يعني ضابطين ساعتهم البيولوجية. اما اذا نتقدم شوية بلش الزمن يتغير بالقرنين 18 و19، فكان اكو مهنة طريفة ارتبطت بالمنبه اللي هي النوكراب. النوكراب هو الشخص يشبه المسحراتي عندنا، يشبه اللي يقعدكم بالسحور، بس الطريقة هي انه على اوقات يعني يقولهم قعدوا صار الصبح روحوا لدوامكم. فالموضوع هنا شوية يختلف، بس نفس المهمة يأدوها الاثنين. كان بيده عصا طويلة، وهذه العصا ينقر بيها على النوافذ الخاصة بالبيوت على شبابيكهم حتى يقعدهم ويستمر، يعني إلى أن يعرف أنه هم قاعدوا، يتأكد أنه الشخص قاعد من النوم. الأغرب يعني أنه ما كان بس يضرب على نافذة واحدة وبس، وإنما كان أكو ناس تدفع له حتى يقعدهم بوقت متفق عليه، يعني يدفعوا له فلوس حتى يجي ويقعدهم بالتوقيت المحدد. فكان هو هذا المنبه الخاص بهم. بعدين بدأت تتطور ساعات، دخلت لي حياتنا ساعات ميكانيكية، صارت مزودة بآليات للإنذار، صارت منبه، وبعدها انتشرت بطريقة واسعة حتى تكون ساعة مخصصة بس للتنبيه، ثم ساعة الإلكترونية، ثم الموبايل، وهكذا. المنبه ما هو مجرد صوت، ممكن يعني موسيقى، ممكن صوت انت يعني انت تختاره، او ممكن اهتزاز، او ممكن ضوء تدريجي يتغير حسب اللي انت تختاره، المهم تقعد على الوقت. هذا الشيء البسيط اللي يعني اختلف خلال الزمن صار ممكن انه يقدم لك خدمة ويقعدك على الوقت، ويغنيك عن الاخرين اللي ممكن انه يعصبون اذا انت ما قعدت بوقتك المحدد.

معنا ضمن بل عربي وصلنا لآخر المشوار، على أمل أنه نلتقيكم بصباح جاي إن شاء الله وأنتم بخير وبصحة. تحية للكل، وأمنا أنه تكملون بيوم أخف وأجمل وأقرب لكل اللي تطمحون لتحقيقه. تحية حلوة لكم من أسرة بل العربي، حيدر نجاح في الإضاءة، أحمد الصوفي في التنسيق الإذاعي، فاطمة عامر بسوشال ميديا. تحية من دانيال ومني سهاد ربيع، وهذه تحيات مخرجنا حسين أياد.

0: الشاشات صارت تحيط بينا بكل مكان، هاتف، آيباد، تلفزيون وغيرها، والأطفال صاروا الأقرب إلها من غيرهم. فكل 30 دقيقة يقضيها الطفل اللي عمره أقل من 15 سنة وهو على هذه الشاشات راح تسبب له مشكلة بخلايا الدماغ، فلازم نكون حذرين. ومن أبرز المخاطر أنه هو يتأخر بالحديث.
1: We set the tone. We set the pace. AUIB FM is your music space.

العراقيين من أكثر الناس الاجتماعيين واللي يحبون يعيشون بين الناس، بس هذا يحتاج منك أن يكون عندك إمكانية معرفة الناس، وهنا تحتاج تراقب مو تسمع وبس، وتختبر ما تفترض فرضياته، وتنتظر قبل ما تنطي قلبك أو حكمك على الناس. فالعلاقات مثل النباتات، ما تنمو بزيادة المي إلها فجأة، تنمو بالاهتمام المستمر، والتسرع بها يشبه أنه أنت دا تزرع بذرة وتنتظر الشجرة تطلع باكر. فهذه مو مشاعر بس، هذه تركيبة إنسانية دقيقة، فعليك أنه تتمهل حتى تختار الناس الصح.

شعور ممكن يختبر الإنسان هو النجاح، والنجاح ما يجي بسهولة ولا هو قفزة مفاجئة، هو تراكم العادات صغيرة وقرارات يومية وصبر طويل. فكل يوم هو فرصة لك أنه تبني أفضل نسخة من نفسك، ولا تستهين بهذه الخطوات البسيطة اللي ممكن تصنع لك الفرق الكبير مع الوقت.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدى، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

أقدم الألواح اللي انكتبت بالطريقة المسمارية يسموها البرتو المسمارية، وكانت تتناول موضوعات مختلفة مثل معركة، فيضان وملكة. بس يقولون بمرحلة متقدمة صارت تضم نوع آخر من المواضيع، مثلا البحث عن الخلود ومعنى الحياة وإرادة الآلهة وغيرها من الأمور. وبحلول منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد بدت الكتابة المسمارية اللي كانت تنكتب على الألواح الطينية تصير بمثابة وثائق خاصة للعديد من نواحي حياة الإنسان، ومنها الاقتصادية، الدينية، السياسية، الأدبية وحتى العلمية.

إذا تعتقد أن النباتات المنزلية هي مجرد ديكور يخلي المكان أحلى، فتحتاج أن تشوفها بطريقة ثانية. النباتات داخل البيت تنطي لمسة من الطبيعة، ولونها الأخضر يساعد أنه ينطيك الهدوء والراحة النفسية ويخفف عليك التوتر بعد يوم طويل ومتعب.

مرات نمر بموقف ونحس ما عندنا خيار، يا أما أبيض أو أسود. لكن بالحقيقة الحياة مو دائماً بهالبساطة، وغالباً أكو أكثر من طريق وأكثر من حل وأكثر من احتمال. لهذا اللي عليك أنه تهدى شوية وتفكر بمرونة وتكتشف البدائل اللي تساعدك أنه توصل للحل الأفضل.

بمجرد دخول الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتجه الأنظار تلقائياً لواقي الشمس حتى يحمون البشرة من الحروق والشيخوخة المبكرة. لكن اللي يغفل الكثير إنه الشعر وفروة الرأس تتعرض لهذه الأضرار من الأشعة فوق البنفسجية، فالتعرض الطويل ممكن يسبب جفاف للشعر، يفقد لمعانه ويزيد من التقصف والتكسر، وبالتالي يسبب تلاشي للون الشعر خصوصاً إن كان مصبوغ. ولحماية الشعر ارتدي القبعة إذا تعرضت مباشرة للشمس، واستخدموا مستحضرات مخصصة تحميكم من الأشعة فوق البنفسجية، ولا تنسون ترطيب الشعر بانتظام خصوصاً إذا اعتمدتوا رياضة السباحة بالصيف.

تحب العراق؟ هذا الشيء حلو، بس اثبته بأفعالك مو بالكلام. ممكن تكون الأفعال أشياء بسيطة، بمساعدة غيرك، باحترام القانون، تحافظ على المكان العام، أو تشارك بأي مبادرة تنفع بيها المجتمع حتى لو بشي بسيط. فكل فعل خير أو تصرف مسؤول أو حتى موقف صادق ممكن يكون جزء من بناء وطن قوي وأحلى للكل.

دوخة ورؤية مو واضحة، هذا لما تشيل راسك بسرعة أو تقوم من مكانك. مرات تحس بهذا الشيء لما تكون أنت منشغل بشيء معين ومرة واحدة تغير الوضعية. هذه الدوخة الخفيفة أو التشويش بالرؤية لثواني غالباً يصير لأن ضغط الدم ينخفض بشكل مؤقت، والدماغ يحتاج لحظات إلى أن يعيد تنظيم تدفق الدم للرأس والعينين، وغالباً هي حالة طبيعية تختفي بسرعة بمجرد ما تستقر عندك الدورة الدموية. لكن الأحسن أنه أنت تغير هذه الوضعية بهدوء، خصوصاً إذا أنت تعبان أو أكلك قليل أو كان الجو حار.

التواصل مع الآخرين من الأمور المهمة اللي تقوي علاقاتك الاجتماعية، بس انتبه، إذا رحت زيارة حاول تختار الوقت المناسب ولا تطول هواية، واحترم خصوصية أهل البيت وعاداتهم وتقاليدهم. هنا راح تكون ضيف خفيف الظل ولطيف بحديثك وممتن لحسن استقبالهم، والضيافة مو بكثرة ما يقدم إليك، هو بتبادل الاحترام والمودة بين الطرفين.

Vibe being bootylicious. العين هي نافذتنا لهذا العالم، وبيها نشوف الأشياء وجمالها، وتعرف إنه إحنا فهمنا شلون نقدر نشوف من خلال الحسن بن الهيثم رائد علم البصريات، وهو عالم عربي مسلم عاش قبل أكثر من 1000 سنة. انولد بالبصرة عام 965، ويعتبر من أعظم علماء العصر الذهبي الإسلامي. اشتهر بكتابة المناظر اللي أحدث ثورة بعلم البصريات، وأثبت به أن الإنسان يشوف الأشياء لما ينعكس الضوء عليها ويدخل للعين. وبوقتها خالف النظريات السائدة بزمانه، وأجرى تجارب علمية دقيقة على الضوء والعدسات وحتى على الظلال، وخلى أسس المنهج التجريبي اللي تعتمد عليه العلوم الحديثة ليومنا هذا.

وقت الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

مشروبات الطاقة. هذه المشروبات اللي صاروا يعتمدون عليها الشباب والشابات حتى يزودون نفسهم بالقوة والتركيز المؤقتة. بس خلوا ببالكم أنه استخدامكم المفرط إلها والاعتماد عليها ممكن يأثر على قلبكم، على ضغطكم، على الهضم ويزيد من التوتر. فمشروبات الطاقة منقول عنها مو زينة، بس هي أداة تحتاج لضبط واستخدام صحيح، وتحتاجون وعي بالكميات اللي تشربوها، ولازم تتابع صحتك حتى تعرف إذا إلها تأثير ومشاكل صحية مستقبلية. فالنشاط والتركيز مهم بيومك، بس صحتك أهم، وأنت تشرب مشروبات الطاقة لا تتجاوز الكمية المسموح بها يومياً، وحاول ما تشربها على معدة فارغة، ولا تعتمد عليها حتى تبقى صاحي أو سهران وعندك شغل. وانتبه، إذا كان عندك أمراض مزمنة لازم تسأل الطبيب عنها، وخلي ببالك أنه النشاط الحقيقي ما يجي من مشروبات الطاقة، يجي من جسمك السليم وساعات النوم الصحيحة والتغذية المتوازنة. فمشروبات الطاقة مجرد مساعدة مؤقتة، مو بديل عن أسلوب الحياة الصحي.

السياقة فن وذوق وأخلاق، ونتذكر أن القيادة مو سباق حتى تثبت سرعتك، هي مسؤولية تعكس أخلاق صاحبها. فالاحترام للإشارات المرورية والأولوية المستحقيها، وعدم استخدام المنبه إلا للحاجة أو الضرورة، وترك مسافة الأمان، هي أشياء بسيطة بس هي قواعد أساسية لسلامتك وسلامة الآخرين.

قانون المسؤولية هو واحد من القوانين الكونية اللي إلها تأثير كبير على حياتنا، فكل ما تهربت من أداء مسؤولياتك راح تهرب الحياة منك، لأن أنت تخل بهذا القانون. وأول شيء أنه تتحمل مسؤولية تطوير شعورك وتغير أنماط حياتك وتحاول تملك الخيار لكل القرارات، فتحمل المسؤولية هو أول الخطوات لتطوير نفسك.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

حياتك عبارة عن قوائم وفواتير، كهرباء، مي، تليفون، إيجار وممكن خدمات. كل هذا ممكن يكون شيء بسيط، لكن ويا الوقت إذا تأخرت راح يكون عليك غرامات أو انقطاع لهذه الخدمات، وممكن يرافقها إجراءات قانونية إذا تراكمت المستحقات. فخلي دائماً عندك جدول واضح يساعدك أنه تدفع هذه الالتزامات بوقتها حتى تتفادى أي مشاكل.

لا تلوم الآخرين على الأخطاء أو المشاكل اللي موجودة بحياتك، فكثرة لومهم مو قوة، هي هروب من مواجهة الذات. وأحياناً تحتاج أنه تقترب من نفسك أكثر وتبتعد عن هذه الاتهامات، اللي تحتاجه أنه تصلح الأمور بإيدك، تصالح مع نفسك حتى بأصعب المواقف، لأن هذا هو طريقك الحقيقي لحياة أفضل.

الحروف هي أساس للغات، بس بنفس الوقت هي أساس لفن مميز وتحولت اللوحات. هذا الفن يسموه التيبوغرافيا أو فن صياغة الحروف. هو واحد من أنواع الفنون اللي تعمد لترتيب الخطوط والحروف بشكل معين، يخليها مثل رسمة أو لوحة فنية معينة، وببساطة تخلي النصوص أكثر جاذبية وسهولة للقراءة، فتتحول الحروف بشكل فني وتصميم إبداعي يلفت الانتباه ويوصل الرسالة بطريقة مميزة.

التنمر سلوك مؤذي، ممكن يكون بكلام، بسخرية، بتهديد، أو حتى بتعمد استبعاد وتجاهل لشخص. المشكلة إنه أثره ما يتوقف بس لهذه اللحظة، أحياناً يهز ثقة الشخص بنفسه، يأثر على دراسته وعلى حياته وعلى علاقته بالناس. لهذا مواجهة التنمر هي مسؤوليتنا كلنا، إذا بالبيت، بالمدرسة، بالشارع، وحتى بالشغل، من خلال نشر الاحترام والانتباه لأي سلوك ممكن يؤذي الآخرين، وما نسكت عن أي تنمر.

مو كل شخص تعرفه يعني صديقك المقرب. الصديق الحقيقي هو الشخص اللي يكون مرآة صادقة لك ويشوفك بدون تصنع أو مجاملة. وجود الصديق المقرب بحياتك مو بس ينطيك دعم ومساندة، هو يساعدك أنه تتجاوز الضغوطات والتحديات اليومية، ويساهم بتقليل التوتر ويعزز من صحتك، وحتى يساعدك أنه تاخذ قرارات أكثر توازن. فالصداقة الحقيقية مو بكثرتها، هي بوجود شخص ممكن أنه تكون وياه على طبيعتك ويكون موجود إلى جانبك بكل ظروفك.

بلاد الرافدين، مهد الحضارات وأرض الماء والخصوبة. على ضفاف دجلة والفرات نشأت الحضارات العظيمة، وعاشوا أجدادنا بتناغم ويا المياه اللي هي هبة من رب العالمين. بس اليوم هذا الأرث العظيم بخطر، فالهدر المستمر لهذه المياه يهدد أنه نفقد هذا المورد الثمين، مورد الحياة اللي صنعت أمجاد الماضي واللي هو يحمي مستقبلنا. فهدر المياه مو مجرد خسارة لقطرات، بل هو فقدان للجذور والجزء من هويتنا وحياتنا. خلينا نحمي سوى بلاد الرافدين بالحفاظ على دجلة والفرات، وبالحفاظ على كل قطرة مية، إنه نستخدمها بحكمة، لأن الماء بالعراق مو سلعة، هو نبض الحضارات مستمرة.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: التثاؤب فعل بسيط يتكرر عادنا غالباً كل يوم. المفاجأة إنه ماكو واحد يعرف على وجه اليقين ليش إحنا نتثاوب. فبعض العلماء يقولون إنه التثاؤب هو يساهم بتبريد الدماغ وينظم حرارته، ووظيفته البيولوجية الحقيقية لحد الآن ما واضحة تماماً. لكن اللي نعرفه إنه هو سلوك معدي بين البشر، يعني هسه وإحنا دنسولف ممكن أنت تتثاوب، أو إذا شفت واحد قدامك ممكن تكرر نفس الفعل. والدراسات تقول إنه شبكات الدماغ اللي ترتبط بالتعاطف والمهارات الاجتماعية تتنشط لما تشوف شخص يتثاءب، وبالتالي أنت تكرر هذه الحالة. فحاول تراقب سلوكك اليومي وبفضول، فالوعي ببعض التفاصيل يفتح لك أبواب فهم أوسع عن نفسك وعن الآخرين، وحتى أبسط الأفعال اللي نعتبرها عادية تحمل دلائل عميقة على إنه شلون عقولنا وعلاقاتنا الاجتماعية ده تصير.
1: Oh boy.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

لا تصدق اللي يقول لك الفرصة تجي مرة واحدة وبعدين تروح. الحياة مليانة فرص، وإذا راحت فرصة مو معناها انتهى كل شيء. يمكن اليوم باب نسد بوجهك، بس باكر راح ينفتح باب أحسن منه. ويمكن الشيء اللي تزعل عليه هسه بعد فترة تكتشف أنه عندك شيء أحسن منه. المهم ما تتوقف ولا تخلي خيبة واحدة تكسر عزيمتك. استمر بالتعلم، استمر بالمحاولة، وخليك مستعد لاستقبال الفرص.

دقيقة واحدة من الغضب كفيلة أنه تضعف جهازك المناعي 5 ساعات. الغضب ما يأثر بس على نفسيتك، هو يحفز استجابة الجسم للتوتر ويرفع عندك هرمونات الضغط الكورتيزول، ويسبب لك التهابات تأثر بشكل مباشر على صحتك البدنية وعلى وظائف القلب. لهذا حافظ على هدوءك، لأن صحتك أولوية.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

بعالمنا السريع، العلاقات الحديثة صار لها تحديات هواية، من ضغوط عمل ومسؤوليات عائلية وحتى الضغوط المالية. والحفاظ على العلاقات الصحيحة يريد منك صبر وتفاهم وتعاون مستمر. والعلاقة الناجحة هي مو ساحة صراع، هي مساحة شراكة يتعامل بيها الاثنين مثل الفريق الواحد، يواجهون تحدياتهم سوا ويكملون طريقهم سوا. وكل ما زاد الشعور بروح الفريق بين الاثنين صارت العلاقة أكثر استقرار.

مسافة الأمان مساحة صغيرة بينك وبين السيارة اللي قبلك أو اللي بعدك، ممكن تنقذ حياة وممكن تجنبك حوادث لا سامح الله. فلا تكتفي بمراقبة السيارة اللي أمامك، حاول تتابع حركة المركبات اللي تسبقها، هذا رح يمنحك وقت أكبر حتى تتصرف إذا تعرضت لأي موقف مفاجئ.

تأخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم. When I first saw you.

الأم هي قلب البيت النابض، والأم هي الحنان والمحبة، والأم الحنونة اللي تربي قبل الكلام. فالطفل ما يحتاج أم ما تخطأ أو مثالية، يحتاج أم تعلمه، تسامحه وتحبه بدون شروط. الطفل ما راح يحفظ هذه النصائح اللي تقدميها والأوامر اللي تمليها عليه. الطفل راح يشوف نظراتك ويقلد كلامك، وراح يعيد كل الأشياء بتمثيله وبدقة، ولأن أنت أول وطن يسكن هذا الطفل وأول امرأة يشوف بها العالم. فخليج حنونة لكن حازمة، وخليج حاضرة وياه بالتفاصيل لكن بدون ما تضغطين عليه، لأن أنت تشكلين قلبه قبل ما ينطق كلماته.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الحياة تتغير باستمرار، لا فرح يبقى مثل ما هو ولا حزن يستمر للأبد. لذلك استمتع بلحظاتك الحلوة بتواضع، واستقبل الأيام الصعبة بالصبر والأمل، ولا تخلي ظروف مؤقتة تحدد نظرتك لهذه الحياة. خليك دائما على يقين أن كل مرحلة راح تمر، فخلي قلبك ثابت، خطواتك متزنة، واملك الحاضر بإيدك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الحديد من أهم العناصر اللي يحتاجها جسمنا حتى يشتغل صح، ورغم أنه هو موجود بكميات صغيرة داخل جسمنا، بس النقص بهذه الكميات يسوي مشكلة صحية، منها التعب المستمر، الدوخة، وحتى ضعف المناعة. فإذا أنت حسيت نفسك تعبان على طول وعندك أعراض مثل الشحوب أو الدوخة هذه المتكررة، فحاول تروح للناس المختصة وتسوي التحاليل وتتأكد من صحتك. فالحديد مهم لجسمك لأن ينقل الأكسجين، يزودك بالطاقة، يحافظ على المناعة. وحاول بنفس الوقت تقلل من الأشياء اللي تقلل امتصاص الحديد بجسمك، مثلا شرب الشاي أو القهوة بعد الأكل مباشرة، منتجات الألبان وبكميات كبيرة وتناولها، وبعض الأدوية وممكن تسأل بيها الناس المختصة. وبالأخير نقول الحديد مو بس رقم بتحاليل، هذا عنصر أساسي لطاقة يومك ونشاطك وحتى المناعة الجسم. فخليك مهتم بالأكل وخلي الحديد دائما مضبوط داخل جسمك.

العراق أول دولة بالشرق الأوسط دخلت خدمة التلفزيون بعام 1956. شهدت بغداد انطلاق أول محطة تلفزيونية بالمنطقة، خطوة سبقت العديد من الدول العربية بعدة سنوات، حتى تصير الشاشة العراقية نافذة جديدة تنقل الأخبار والثقافة والفنون للبيوت. وكانت البداية قبل ذلك بعامين، لما إجا أول جهاز تلفزيون للعراق بمعرض دولي ببغداد، وتحولت الفكرة لاحقا لمشروع إعلامي رائد. فكان العراق دائما من أوائل الدول اللي خطت خطوات رائدة بمجال الإعلام والثقافة والتكنولوجيا.

0: فيه.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: Yeah, Sally G.
1: المساحة اللي قدام بيتك هي ملك للدولة ومخصصة للمشاة والخدمات ومرور الآخرين. التجاوز عليها يعتبر قانوناً غصب لعقار مملوك للدولة، فالبلدية بأي وقت ممكن تجيك وتبلغك ووراها رح يصير تفليش للتجاوز واحتمال يوقع عليك.

السعادة ما ترتبط بس بالظروف، ممكن تدرب العقل عليها من خلال عادات يومية بسيطة تعزز عندك الشعور بالرضا وبالرفاهية. مثلاً ركز على الأمور الإيجابية اللي تصير كل يوم، وتجنب أنه تقارن حياتك بحياة الناس، ومارس نشاطات بدنية وساعد الناس، ودائماً عزز عندك شعور الامتنان.

قاعدة نسمع عنها دائماً حتى نحافظ على ترطيب الجسم، إنه نشرب 8 أكواب من المي يومياً. هذه ممكن تكون مو حقيقة كاملة، لأن احتياج الجسم للماء يختلف من شخص الثاني، ويعتمد على عمره، وزنه، نشاطه البدني، وحتى درجة حرارة الجو. الأهم أنه أنت تشرب كمية كافية من السوائل وتستجيب لشعور العطش. فاحتياجات جسمك هي مو نسخة من احتياجات الآخرين، لكن يبقى هذا الجسم يحتاج للترطيب.

كلمة تنقال لازم تهزك، ولا كل رأي سلبي لازم تصدقه. الناس ممكن تحكي بكل لحظة، تمدح، تنتقد أو تحكم من بعيدة، لكن بالنهاية أنت الشخص الوحيد اللي يعرف قيمته ويقرر شنو يسمع وشنو يتجاوز. تذكر، خليك دائما إيجابي، لا تخلي كلام عابر يهدم ثقتك بنفسك أو حتى يأثر على قيمتك.

أبسط وسيلة حتى تحمي نفسك من الأمراض هي تغسل إيدك بالماء والصابون. نعم، ثواني بسيطة لغسل الإيد راح تمنع انتقال الكثير من الجراثيم. هذه عادة بسيطة ممكن يكون أثرها كبير جداً إذا أنت استمريت عليها وعلمتها لأبنائك.

انتبه وراقب وقتك الرقمي قبل ما يسرق منك وقتك الحقيقي. يعني لازم تعرف كم ساعة تقضيها على الهاتف. معظم الهواتف تعرض عندك تقرير يومي أو أسبوعي عن وقت استخدام الشاشة، وممكن هذا الرقم يفاجئك، لذلك خليك متابع هذا التقرير وانتبه للوقت الرقمي.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الحركة بركة، هذا نسمع دائما من أهلنا ومن الناس الكبار بالعمر. وطبعا الحركة هي أسهل علاج إحنا ناسي، لأن بحياتنا اليوم صار كل شيء ممكن أنه تسوي وأنت بمكانك. تطلب الأشياء بالتليفون، تتواصل ويا الناس بالتليفون، وممكن أيضا تتحرك من مكان الثاني بسيارتك. فالحركة انتهت تقريبا حتى بداخل البيت. والحركة مو شرط رياضة ولا شرط أنه تروح للجيم، حاول تمشي، تتحرك، تتنفس براحتك وبمكان حلو. فكل دقيقة حركة راح تصلح لك ساعات من القعدة، إذا بالشغل وإذا بالبيت. والحركة راح ترفع من مزاجك وتقلل عندك التوتر، وحتى النوم تحسنه لك. ف 15 أو 30 دقيقة باليوم تخصصها للحركة أو للمشي كلش كافي وتفيدك. وإذا تتحجج ما عندك وقت للحركة، راح تضطر مستقبلا تلقي وقت للمرض.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

إذا اختلفت ويا شخص وقف سيارته بباب بيتك، فهذا الموضوع ينحل بالأخلاق، بالكلمة الطيبة، وإذا ساءت بال911. أما أنه تمد إيدك وتخرب هذه السيارة فهذا عجز أخلاقي يعاقب عليه القانون قبل الضمير.

الصدق أساس العدالة، وشهادتك هي أمانة. فإذا أنت شاهد على حادث أو واقعة فاعتمد الحقيقة، لأن هذا واجب أخلاقي وقانوني. الكلمة الصادقة تعيد الحق لصاحبه وتمنع الظلم عن أي بريء.

ناس تفقد شهيتها ويا فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، والسر إنه الجسم يحاول يحافظ على درجة حرارته الطبيعية، لذلك تقل حاجته لإنتاج حرارة إضافية بعملية الهضم، فينخفض شعورك بالجوع، وهذا يصير عند هواية ناس. فالتعرق وفقدان السوائل تسبب شعور بالإرهاق وعدم رغبة بتناول الأكل، وفقدان الشهية بالصيف هو أمر شائع عند هواية ناس، مو معناها عندك مشكلة، بس المهم أنه تنتبه على نوعية الأكل وتقسم الوجبات بطريقة صحيحة.

النباتات بداخل البيت تضيف حياة وحيوية، وإذا كنتوا تعتقدون إنه هي مجرد ديكور تجمل المكان، فصار ضروري إنه تغيرون نظرتكم وتفكيركم تجاهها. فالنباتات بداخل البيت أو حتى بالمكان تنطي لمسة من الطبيعة. اللون الأخضر يساعدك إنه تحس بالهدوء والراحة النفسية ويخفف من التوتر على مدى اليوم. وبعض النباتات تحسن من جودة الهواء داخل الأماكن المغلقة وتخلي البيئة اللي تحيط بيك أكثر راحة وانتعاش. فمرات نبتة صغيرة بزاوية من البيت أو بالمكتب تضيف لحياتك راحة أكثر مما تتوقع.

كل شيء يحيط بيك بهذه الدنيا مثالي، بس طريقة نظرك للأمور ممكن تسوي فرق كبير جداً بشعورك وبحياتك. فحاول تدرب عقلك أنه يشوف الجانب الجيد، ومو معناه تتجاهل الصعوبات أو تنكر الواقع، لا، معناه تختار أنه تكون أفكارك إيجابية مو سلبية، لأن راح تأثر على نفسيتك وعلى حياتك.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم

الطموح شيء كلش حلو، بس إذا كان بدون حدود وبدون تنظيم رح يتحول لضغط داخلي مستمر. فخلي طموحك واضح وقسمه بخطوات تقدر توصل بيها. هذه الخطوات وإن كانت بسيطة بس أكيد مستمرة، وهي اللي رح توصلك للطموح.

الزراعة بالعراق قلب الحياة النابض، ومن آلاف السنين الأرض العراقية انزرعت بالحب وبالتعب، ودجلة والفرات زقوا هذه الحقول وغذت شعب كامل. فالزراعة مو مهنة، الزراعة ركيزة للأمن الغذائي ومصدر للرزق، وهي الجسر اللي يربط الماضي والحاضر وحتى المستقبل. وإهمال الزراعة يعني تراجع باقتصادنا وفقدان لاستقلاليتنا، وهذا يهدد قدرة الأجيال اللي جاية على أنه تعيش بكرامة. فخلينا نحافظ على ترابنا، وخلينا ندعم المزارعين، ونستخدم المياه بحكمة، ونستثمر تقنيات الزراعة الحديثة، لأن مستقبل العراق يبدي من أرضنا اللي نزرعها كل يوم.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

تربية الأطفال مسؤولية، فالطفل ما يتعلم بس بالكلام، يتعلم من طريقة الأهل بالتعامل بوقت الزعل والخلاف، مثل وقت المحبة والانسجام. لما يشوف احترام وهدوء وحوار بدون تجريح، يتعلم أنه الخلاف ما يعني فقدان المحبة، والاحترام باقي وموجود حتى بلحظات الزعل. فالأسلوب بالتعامل يعلم أكثر من الكلام، والأطفال يتعلمون من ردود أفعالك قبل كلماتك.